كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: فيه.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذا حسيت بالتعب والضغوطات بدأت تسيطر على يومك بالكامل، فالجأ لأشياء بسيطة سويها لنفسك، تأثيرها راح يكون مفيد جداً. أخذ نفس عميق، اهدى شوية، لأن الدنيا ما راح تهرب منك. ولا تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد ماشي بطريقة وإلى وقته. أنت ماشي صح حتى لو حسيت بالتعب، فخليك مكمل. وتذكر أنه الخطوة وإن كانت صغيرة اليوم هي أحسن وأفضل من أنه تأجلها لباكر.

الأطفال زينة هذه الحياة، لكن تربيتهم مو سهلة. فتربية الأطفال مو بالكلام وبس، هم يتعلمون من تصرفاتنا قبل النصائح. حاولوا تعطوهم الحب والاهتمام، لكن بنفس الوقت علموهم شلون يتحملون مسؤولية أفعالهم. وتذكروا أن الطفل اللي يسمع منك اليوم راح يكبر وهو واثق ويحكي بدون خوف.

تعبت من تكرار المحاولات؟ تعبت إنه أنت تركض وتمشي وما توصل لهدفك؟ التعب مو علامة فشل، والتعب دليل إنه أنت مستمر تحاول. لا تيأس ولا تتوقف حتى لو خطوة صغيرة، المهم تمشي على نفس الطريق اللي وصلك لهدفك. فمهما طال الوقت إلك يوم وتوصل وتحقق أحلامك، وبهذا الطريق خلي صوتنا يرافقك على 101.5 AUIB FM.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

المرأة جزء مهم من مجتمعنا العراقي، وحقوقها جزء من حقوق هذا المجتمع. فلما تحمي الدولة المرأة وتضمن مساواتها وتحسن تعليمها واقتصادها وتقدم الأمان للجميع، فكل شخص مسؤول عن تعزيز هذه الحقوق سواء بالبيت أو العمل أو المجتمع، يخدم مو بس المرأة وإنما كل المجتمع العراقي.

أنه تكون إنسان تتصف بطباع الحلوة كرم الأخلاق، لكن انتبه، الإفراط بعض الصفات الحلوة ممكن يكسر الموضوع. يعني الإفراط عطاء يعلم استغلالك، والإفراط بالتسامح راح يعلم الناس تتهاون بحقك، أما الإفراط الطيبة فيخليك تعتاد على الكسارة ولا تمهوايا بالآخر، لأن راح يعلمه الاتكالية. وحاول توازن هذه الطباع الحلوة، وهذا اللي راح لك توازن، فهواية بعد جميلة تنقلب على أصحابها، والسبب الإفراط.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: أو هادئ وتشتكي من هذا الموضوع، لا تستهين أبداً بالأيام الهادئة والروتينية، ومو كل يوم لازم يكون استثنائي حتى يكون مهم بالنسبة إليك. فهذه الأيام البسيطة اللي تشتغل بيها بصمت وتتعلم بيها شيء جديد وتلتزم بعادات ولو كانت بسيطة هي أساس لمستقبلك الحقيقي. فالإنجاز الحقيقي هو نتيجة لتراكم هذه التفاصيل الصغيرة اللي تمر بيها بهذه الأيام.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

لا تخلي يومك كله جديات ومليان ضغط. حاول تضحك وتخفف عن نفسك حتى لو لأشياء بسيطة. رتب أولوياتك، فمو كل شيء يستاهل منك نفس الطاقة ونفس التركيز على مدى ساعات اليوم. راحتك النفسية هي أساس لكل نجاح، لا تهملها نهائياً. حتى تغير مزاجك ومودك، خليك ويانا على 101.5 AUIB FM.

الحفاظ على البيئة مو مهمة كبيرة أو صعبة، وهذا إذا بديناها بخطوات بسيطة، مثلاً فرز النفايات، تقليل البلاستيك، وحتى ترشيد الماء والطاقة. فكل تصرف صغير اليوم رح يحمي مستقبل الأرض ورح يصنع الفرق الكبير. فالطبيعة والبيئة اللي تحميها اليوم رح تنطيك هواء نظيف وحياة أفضل بالمستقبل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي، تعرفون أنه هو انفصل من المدرسة ووصفه بأنه هو طفل غبي ما يفهم أي شيء. لكن رغم هذا والدته كان لها رأي ثاني تماماً، آمنت به وعلمته بنفسها. واليوم أكيد تعرفون أنه اسمه مربوط بالنور اللي دخل لكل بيته، فهو مخترع المصباح. هنا نتوقف حتى ما نستهين بدعمنا لأولادنا وتشجيعهم، فأحياناً الإيمان بشخص واحد يغير العالم بالكامل.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: Kiss.
1: أغنيات منوعة تمر عليكم عبر AUIBFM 101.5. ومرات وأنت تسمع أغنية تجيك مشاعر للفرح أو للحزن أو مشاعر تختلط بذكريات معينة، فتخيل أنه مثل هذه الأغنيات تجي يمك بمشاعر مختلفة. هذا يصير لما الدماغ يربط الموسيقى بالذكريات وبالعواطف وينطيك إشارات كيميائية بمناطق المكافأة والعاطفة، فالأغنية تصير جسر بين الحاضر والماضي وتخلي القلب ينبض ويا المشاعر اللي ارتبطت بيها، وكأنه الموسيقى تحاكي الروح بطريقة مباشرة.

بزمن تتسارع بيه كل التفاصيل. نذكركم أنه الحياة مو سباق سرعة، هي رحلة وعي ونمو، فكل خطوة صغيرة للأفضل حتى لو ما لاحظها أي أحد هي انتصار حقيقي. فأحياناً أعظم تغيير يصير بهدوء تام، ويبدي بقرار بسيط أنه تكون أفضل من نفسك بالأمس وأفضل من غيرك بهذا اليوم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مدة زمنية تعادل 100 سنة وتساوي 10 من العقود، لأن كل عقد هو 10 سنين. أما الألفية فنطلقها على 10 من القرون، وسميت بهذا لأن تحتوي على 1000 عام، وتتضمن أيضاً 100 عقد زمني. وطبعاً إحنا اليوم بالقرن 21، وهو القرن الأول من الألفية الثالثة، واللي بدأ من يناير 2001 وينتهي بالحادي والثلاثين من ديسمبر 2100. وشهد هذا القرن العديد من التغيرات الثقافية والتقنية والاجتماعية، وأبرزها الانفجار الملحوظ بتقنيات الكمبيوتر والإنترنت واللي مشهدتها القرون الماضية.

اتفاقية سيداو هي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأحياناً يسموها بالميثاق النسوي الدولي، لأن تضمن للمرأة حقوق متساوية مع الرجل بكل المجالات. اعتمدتها الأمم المتحدة بعام 1979 ودخلت حيز التنفيذ بـ 1981. ومن أهم أهداف الاتفاقية أن تكون المساواة قانونية بين الرجل والمرأة، وتكون هناك مساواة اقتصادية واجتماعية من خلال حق المرأة بالعمل والأجر المتساوي، وأيضاً خدمات التعليم والخدمات الصحية. وهناك أيضاً مناهضة العنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية لها حق في التصويت والترشح للمناصب العامة، والمشاركة أيضاً باتخاذ القرار، نضيف لها مكافحة التمييز الثقافي والاجتماعي.

المولات الغذائية بديل عن طعام، واستخدام عشوائي ممكن يهدد صحتك. هذا اللي أكدوه آية من المختصة، وكده وأنه هي مو مضرة أو ضارة إذا استخدمتها بدون حاجة عليا. فالمولات تفيد حتى تعوض نقص عناصر محددة موجود جسمك، لا فعاليتها تعتمد حاجة الجسم ليا ووجهة المنتج اللي تختاره. ولازم تنتبه أن يكون هذا استشارة الناس المختارة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

بزمن تتسارع بيه اللحظات وتكثر بيه الضغوطات، صار الهدوء مهارة مو الكل يمتلكها، ومع ذلك هو المفتاح الأعمق حتى تفهم نفسك قبل ما العالم يفهمك. فالهدوء مو معناه المشاكل ما موجودة، بس أنت حاضر دائماً حتى تحلها. وقبل ما يثقل عليك اليوم، أخذ دقيقة وتنفس بعمق وأرجع سيطر على الأمور حتى تقدر تتحكم بيها، وهذا كله بهدوء.

الجو يتغير والحرارة تزيد وعدنا الصيف قاسي بالعراق، فحتى تتجنب كل هذا تجنب التعرض المباشر للشمس والفترات الطويلة. استخدم واقي الشمس والملابس الخفيفة والألوان الفاتحة اللي تحميك من الحروق والإجهاد الحراري، خصوصا إذا كان هذا في فترات الذروة.

الدكتور سليم الحلي هو رائد الهندسة المدنية بالعراق، انولد بعام 1938، مهندس مدني ومخطط حضري، ساهم بتصميم الجسور الحديثة وتطوير البنية التحتية بالعراق، ودرب مهندسين على أحدث تقنيات البناء والهندسة المدنية.

بس كل دقيقة على موجاتنا فكرة معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الزوراء من أحلى الحدائق اللي موجودة ببغداد والمتنفس لأغلب أهلها، طبعاً أنشئت ب 1970 موجودة شرق العاصمة، واللي صممها المهندس العراقي عبد الرزاق داود. وطبعاً هي متنفس لسكان بغداد بها من البحيرات والمساحات الخضراء الواسعة، تطورت عبر الزمن حتى تكون بها من الملاعب والمسارات للمشي وللجري وأيضاً أماكن للشوي. وطبعاً تبقى مكان حلو تلجأ للعوائل العراقية مو بس بالمناسبات، حتى بالأيام العادية.

0: الرعاية.
1: الدكتور فاضل إبراهيم هو رائد جراحة قلب الأطفال في العراق، ونقل الخبرة لأطباء المستقبل. ولد عام 1945، وهو أول طبيب عراقي تخصص بجراحة القلب للأطفال، وأول من أسس قسم جراحة قلب الأطفال بالعراق، وأسهم بإنقاذ آلاف الأرواح، ودرب أجيال من الأطباء على التقنيات الحديثة بهذا المجال.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.